الطريق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر

ونسير والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.